0: السماء، وسنكون متعجبين في الآخرة إذ سنرى بعض العبيد المؤمنين أبهر من الزعماء الفقراء في المحبة، وسيظهر بعض الأمراء على الأرض عبيد ذنوبهم في الآخرة، فملكوت الله يقلب مقاييس البشر تماما، ويصبح الصغير كبيرا والكبير صغيرا. فمن أنت، أصغير أم كبير؟
1: الأصحاح 22 عدد 28 إلى 30. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.
0: ما هي تجارب المسيح؟ قد أخلى مجده وأصبح إنساناً ضعيفاً، مولوداً في المذود، نامياً كفتى في جيل فاسد، مجرباً من الشيطان، منادياً به ملكاً من الناس، وممنوعاً من الذهاب إلى الصليب بمعارضة تلاميذه، مضطهداً ومحتقراً ومرفوضاً. ورغم كل ذلك بقي التلاميذ معه محكومين معه سوياً، الكل علم أن الخطر متربص بهم. وشكر يسوع أتباعه لأمانتهم وأوصى بوصيته، فما هي هذه الوصية والإرث يا ترى؟ إنها الملكوت لا أكثر ولا أقل. فالمسيح أوصى لهم بملكوت الله بالذات، فأوصى لهم بكل السماوات والنجوم والأرض وكل ما عليها من بشر وحيوانات، لأنهم تبعوه في ضعفه وآمنوا به ربا رغم هيئته الإنسانية المتواضعة. ووعدهم بعد موتهم أن يجلسوا في الآخرة معه على مائدته ليشتركوا في فرحه كما اشتركوا على الأرض في ضيقه، ولن يجتمعوا هناك فرحين فقط، بل سيخدمون أيضا، وبإرشاد الروح القدس سيدين الرسل أسباط إسرائيل جالسين على عروش الآباء الاثني عشر لأمتهم، وسيمثل أمامهم كل رؤساء الكهنة والكتبة والفقهاء والفريسيون والصدوقيون، فيدينونهم لأنهم لم يؤمنوا بألوهية يسوع رغم رؤيتهم له في لطفه وقدرته، ولكن ليس صيادو بحيرة طبرية هم الحكماء المقتدرون لهذه الوظيفة القاضية، بل الروح القدس الذي سيملأهم ويجعلهم علماء متواضعين وخداما للرب. فهكذا علم يسوع ملوك المستقبل الخدمة محققا وعده: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. هل تريد الاشتراك في إرث الملكوت؟ فكن أصغر الخدام بين زملائك ونظف أحذيتهم.

0: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنت المتواضع الوديع، اغفر لي استكباري واحتقاري للآخرين. أعطني من روحك المحب لأصبح خادما لكل الناس، لأخدع نفسي تحت أحمال إخوتي. احفظني في التجارب لكي أحب مبغضي وأباركهم بقوة كلمتك. آمين.
1: الأصحاح 22 عدد 31 إلى 34. وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: بعد أن أوصى المسيح لتلاميذه بالملكوت، رأى بطرس نفسه كرئيس للوزراء، جالسا عن يمين الابن ومالكا معه إلى الأبد، فاتكل على خبرته الخاصة وقوته الجبارة وإيمانه الجريء وشهادته المعلنة، ولم يرى الحركات المستترة في العالم الغير المنظور لإسقاط الرسل. فالحكمة الإلهية تسمح للشيطان أن يمثل أمام الله ويشتكي على القديسين وينال السماح لامتحانهم، وهذا الامتحان يشبه مراراً إلقاء المؤمن في غربال الريفي الخشن الذي يغربله فاصلاً القمح عن الزؤان. هكذا نال الشرير من الله السماح ليغربل التلاميذ 12 بلا شفقة، ليزعزعهم وليبرهن أنهم غير قادرين لوظيفة الرسل. هل تدرك الكفاح بين الله والشيطان لأجل أنفسنا وراء ستار الكون؟ إن إبليس يعزم إهلاكك، فهل أنت زؤان أو قمح حنطة أم شعير؟
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد، اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life، PO Box 600513-70305، Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي: maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد، مشتاق يا رب أسكن عندك، لكن خطيتي بتمنعني.
1: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد،
0: والعالم مليان بالشهوات، كل ما قرب منه خطوة رجلي بترجع تاني خطوة.
1: لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظه.
0: واضمن منين اني هقدر اقاوم كل ده؟ ده الشر بيجري ورانا، الشر بيحاوطنا.
1: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.
0: تقصد انه هيحميني؟ هيبقى جنبي الصبح وبالليل كل يوم؟
1: لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل.
0: طب والخوف اللي جوايا؟ ده انا كده هبقى عايش في حرب.
1: لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار.
0: ولو في يوم اتعرضت للخطر؟
1: الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

0: are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني ولكني جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم لأني من حزن كثير وكأبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة لأني لهذا كتبت لكي أعرف تسكيتكم هل أنتم طائعون في كل شيء والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا لأني أنا ما سامحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره ولكن لما جئت إلى طرواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي لكن ودعتهم فخرجت إلى مكدونية ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة ومن هو كفء لهذه الأمور لأننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الأصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشينا كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما، فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه، حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيوما. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

سأقرأ من مقطع موجود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث. قال البشير يوحنا: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة، أي أن الله يعمل هذه الأعمال من خلال الإنسان، وليس الإنسان يعمل تلك الأعمال بمقدورته أو بقوته أو بتقواه أو بحكمته. ولكن أريد أن أوجه انتباهك يا أخي المستمع إلى الآية رقم 16، حيث قال الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. في عالمنا هذا هناك حروب في مختلف الجهات، وفي كافة المجتمعات هناك اختلافات على مستوى أو آخر، فهناك اختلافات اجتماعية، وهناك اختلافات سياسية، وهناك اختلافات عائلية، وهناك اختلافات شخصية. وبعض هذه الاختلافات الشخصية هي على مستوى عميق جدا، مرارا كثيرة لا يقدر الإنسان أن يفهمها بنفسه، ولكن يشعر باضطراب أو بيأس أو بقنوط أو بفشل لسبب أو لآخر. ولهذا من جملة هذه الحروب هناك حرب أعظم من كل الحروب وأخطر من كل الحروب، وهذه الحرب هي ليست بين الإنسان ونفسه، أو بين بلد وآخر، أو بين مجتمع وآخر، أو بين لغة وأخرى، ولكن هذه الحرب هي حرب غير منظورة، لأنها بين الخير والشر، بين الله والشيطان، في عالم يكتب عنه الكتاب المقدس هو عالم الروح، هو العالم الذي فيه الأرواح الشريرة. هناك حرب حول نفس الإنسان، ولهذا قال الكتاب المقدس في مكان آخر: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ولهذا أراد الله أن يربح هذه الحرب، وعرف في ذاته أنه قادر أن يربح هذه الحرب، ولهذا كرس كل مقدوره في السماء حتى ينتصر وحتى يتغلب، لأن الله بقداسته واجه الإنسان بنجاسته، والله عرف في ذاته أنه قادر أن يحول نجاسة الإنسان إلى قداسة، ولكن هذه القداسة لا يستطيع الإنسان أن يحققها بذاته أو بحكمته أو بتقواه. ولهذا كان من الضروري أن الله يدبر طريقا لا يستطيع الإنسان أن يفتكر به، وأكثر من ذلك لا يستطيع الإنسان أن يحققه. ولهذا قال الله في هذه الكلمات المقدسة: لأنه هكذا أحب الله العالم. وهنا نرى الدافع الذي جعل الله أن يفعل كل شيء من أجل الإنسان، ليس لأن الله قادر، مع أنه قادر،
ليس لأن الله قريب مع أنه قريب، ليس لأن الله خلق كل شيء، ولكن الدافع الذي دفع بالله أن يأتي باتجاه الإنسان ليربحه ويخلصه ويعطيه من طبيعته ويعطيه ويملأه من محبته ويمنحه في الخاتمة حياة أبدية، لأن الله يريد أن يعيش مع الإنسان ويريد أن الإنسان يعيش معه إلى أبد الآبدين. مع أن الله عنده العدل، مع أن عنده الرحمة، مع أن عنده الصفات الأخرى التي يتميز بها الله عن الكل، لكن هذه الميزة سمت على الكل، ألا وهي محبة الله للإنسان. فهذا كان الدافع العظيم الذي دفع بالله أن يأتي إلى مجتمعنا، إلى عالمنا، ويحقق ما يحتاج له الإنسان. فالمحبة كانت من الله غير مشروطة، محبة كاملة، محبة شاملة، إذ أنها شملت الكل من كل البيئات، من كل المجتمعات، من كل اللغات، رجالا ونساء. محبة الله غمرت الكل. ولهذا في مكان آخر في الإنجيل يقول: لأن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. هذه المحبة لا يستطيع الإنسان أن يفهمها، ولكن الإنسان يقدر أن يراها لما الله أتى إلى الإنسان ووجد في العالم. لأن الكتاب يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. فهذه المحبة من الله أتت إلى كل العالم، لأن الكتاب يقول: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ثم يقول: حتى بذل ابنه الوحيد. وهنا نرى المحبة، محبة الله ليست فقط في فكر الله، ولكن في يد الله، أي أن الله قادر أن يحقق ما في فكره. ولذلك قال: حتى بذل ابنه الوحيد. والسبب من ذلك، يفكر البعض أن الذهاب إلى السماء ممكن أن يتحقق بأعمالنا الصالحة، ولكن بسبب الحرب العنيفة التي تحصل دائما في العالم الغير منظور، هذه الحرب ضد الشياطين، ضد الشيطان بذاته، ضد الجسد، ضد مغريات العالم، هذه الحرب لا يراها إلا الذي يرى ويعرف الكل. ولهذا كان هناك من الضروري أن ثمن هذه الحرب يكون مدفوعا من القادر أن يدفع الثمن بكل بجملته. ولهذا قال: حتى بذل ابنه الوحيد، أي أن الله أعطى كل ما عنده. ولهذا قال في مكان آخر: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ولما الله أعطى، ولما الله جاء إلى العالم، جاء وأعطانا الخلاص، يقول: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله لا يريد الإنسان أن يهلك، بل يريد الإنسان أن يربح الحياة الأبدية، ويقدر كل إنسان أن يربح هذه الحياة بالإيمان بعمل يسوع المسيح على الصليب، بقوله في قلبه وليس فقط من شفتيه: يا رب، أريدك أنت أن تكون مخلصي أنا، خلصني كلي، خلصني بفكري، خلصني بقلبي، خلصني بأعمالي، لأني أريد أن أربح هذه الحياة الأبدية، وأريد أن أتخلص من الشرور، وأريد أن أكون ابنا لك إلى أبد الآبدين. فيا أخي المستمع، أطلب إليك من أجل هذه المحبة التي بذلها الله وأعطانا إياها غير متردد،
فأعطانا إياها لأنه يريدنا أن نأتي إلى المسيح بكليتنا. أطلب إليك أخي المستمع أن تأتي إليه في هذه الساعة أينما كنت وتقول له: يا رب، أريدك أن تكون مخلصي وأريدك أن تكون ربا على حياتي باسم المسيح، آمين. ففي هذه الساعة يا أخي المستمع، في هذه الدقيقة، في هذه اللحظة، أريدك أن تصلي معي إذا كنت تعني هذا من كل قلبك ووصلت الرسالة إلى قلبك. أريدك أن تقول معي: يا رب، تعال إلى قلبي، خلصني من كل خطاياي، وأنا أريد أن أكون عبدا لك، وأن أكون

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة كانت معايا شابة لطيفة مثقفة، ودار بينا الحديث عن الدين والإيمان والأعمال الصالحة. قالت لي أمل: يا ماما، الدين معاملة، اللي يعامل الناس كويس ويعمل الخير بإذن الله يروح الجنة، الله أعلم، محدش يضمن حيروح فين. صعبت علي أمل خالص، أهي شابة حلوة مؤدبة وكريمة، لكنها مش متأكدة إن كانت هتقضي أخرتها في الجنة ولا في النار. الحقيقة معظم الناس زي أمل، مش ضامنين أخرتهم. التدين ما يضمن لكش الجنة، الأعمال الصالحة ما تضمن لكش الجنة، الصوم والصلاة والزكاة والحج والشهادة ما يضمن لكش دخول الجنة. طب إيه الحل؟ الله تبارك اسمه القدوس إله محبة، بيحب الناس اللي خلقهم، فهل معقول إن يسيبهم كده معلقين في الهوى مش عارفين إن كان نصيبهم حيكون النار ولا الجنة؟ درس الليلة بهديه لبنتي حبيبتي أمل. يا أمل يا بنتي، ممكن يكون الدين هو المعاملة الكويسة للناس، لكن الدين والتدين

0: أي وفراء الدين والشريعة استحالة تضمن لنا الآخرة. من صفات وأسماء الله الحسنى الكمال، يعني الله كامل في قداسته وطهره، وبني آدم مننا مش كامل، مهما عمل الصالحات مش هيوصل لرضا الله الكامل. يقول الإنجيل الشريف: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. كلام جميل، لكن إزاي أنا البشر الخاطي أكون كامل في نظر الإله القدوس الكامل؟ يرد علينا الإنجيل بكلمة واحدة: بالإيمان. نقرأ عن إيمان إبراهيم من الإنجيل الشريف روما أصحاح 4: ولما وعد الله إبراهيم ونسله بأن يعطيهم العالم نصيبا، لم يكن ذلك على أساس العمل بالشريعة، بل على أساس الصلاح الذي يأتي عن الإيمان. فلو كان الذين يعملون بفرائض الشريعة هم الذين ينالون هذا النصيب، إذن يكون الإيمان عديم الأهمية والوعد بلا قيمة، لأن الشريعة تجلب غضب الله على من يخالفها، وحيث لا توجد شريعة لا توجد مخالفة. يعني إحنا بنخالف الشريعة، مفيش أي حد فينا قدر يتمم الشريعة، فلما نخالف الشريعة بنجلب على نفسنا غضب الله، إذن الشريعة مش هتنفعنا. فالوعد إذن يأتي بالإيمان لكي يكون بمنزلة هدية من عند الله، ويكون مضمونا لجميع نسل إبراهيم، ليس فقط الذين يعيشون بموجب الشريعة، بل أيضا الذين يعيشون بالإيمان مثل إبراهيم، فإنه هو أبونا كلنا. كما يقول الكتاب: إني جعلتك أبا لشعوب كثيرة. فهو أبونا في نظر الله الذي آمن به، والذي يحيي الموتى، والذي بأمره يجعل ما هو غير موجود يأتي إلى الوجود. فمع أنه لم يكن هناك أمل، إلا أن إبراهيم كان عنده أمل وآمن، وبذلك أصبح أبا لشعوب كثيرة كما قال له الله: يكون نسلك كثيرا جدا. ولم يضعف إيمانه مع أن عمره في ذلك الوقت كان حوالي 100 سنة، وكان يعرف أن جسمه غير قادر على الإنجاب، وأن سارة أيضا لا تقدر أن تنجب أطفالا. لم يضعف إيمانه أبدا، ولم يشك في وعد الله، بل تقوى في إيمانه وأعطى المجد لله. لقد كان متأكدا جدا أن الله قادر أن يفي بوعده. هذا هو الإيمان الذي اعتبره الله له صلاحا. والوحي عندما يقول إن الله اعتبره صالحا، لا يقول ذلك عن إبراهيم وحده، بل بالنسبة لنا أيضا. فإن الله يعتبرنا صالحين نحن الذين نؤمن بالذي أقام عيسى ربنا من الموت، فإنه أسلم إلى الموت بسبب ذنوبنا، وأقيم إلى الحياة ليجعلنا صالحين عند الله. إبراهيم أخذ البركة من الله بالإيمان وحده، قبل ما يسمع شيء عن الدين وطقوس وفرائض الدين اللي كانت مهمة خالص عند الشعب اليهودي. إيمان إبراهيم هو اللي جاب له البركة، ومقاييس الله ما تتغيرش أبدا. فإحنا كمان زي إبراهيم نحصل على الصلاح ورضا الله بالإيمان بس، مش بالإيمان زائد فعل الخير، ولا بالإيمان زائد المحبة، ولا بالإيمان زائد الأعمال الصالحة، ولا بالإيمان زائد تطبيق الشريعة. الخلاص من عقاب الخطية هو عن طريق الإيمان، بالرب عيسى المسيح. لما نتكل على عيسى المسيح ونآمن انه مات بدلنا ووفى الدين اللي علينا بسبب خطيتنا، ننال الغفران ونصبح مبررين وكاملين امام الله. الله وعد ابراهيم انه حيجعله ابو امم كتيرة وان العالم كله حيتبارك بسببه. الوعد ده اتحقق في الرب عيسى المسيح. اتولد عيسى من نسل ابراهيم وفعلا العالم كله اتبارك بيه. طب ازاي العالم كله اتبارك بالسيد المسيح؟ ممكن تقول طب انا مسلم، بركة سيدنا عيسى للنصارى. مهلا يا عزيزي، بركة عيسى المسيح عمت على العالم كله. كل إنسان آمن بكلام المسيح ينجو من دينونة الله، يعني يخلص. قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الله الآب إلا بواسطتي. هل أمنت بكلامه؟ هل تبعته؟ إبراهيم صدق كلام الله وما شكش. آمن إبراهيم إن الله هيحقق وعده ليه. صحيح حياة إبراهيم كان فيها صلاح، لكن كمان كان فيها أخطاء وخطايا وزلات وسقطات، ولكنه فضل دايما متكل على الله. حياة إبراهيم كانت مثال للإيمان الفعال. صدق إبراهيم الله لما قال إن من نسله هتتوجد شعوب كتيرة. إبراهيم كان عارف إنه عجز وجسمه مش ممكن ينجب أطفال، وسارة مراته كبرت واستحالة إنها تخلف بعد كده. استحالة؟ طبعا استحالة في نظر العالم الطبيعي، لكن إبراهيم آمن إن المستحيل عند الناس مستطاع عند الله. إيمان إبراهيم ده هو اللي برره أمام الله، مش أي عمل صالح عمله. انتظر إبراهيم والله وفى بوعده. وجا السيد عيسى المسيح من نسل إبراهيم، مولود من مريم العذراء. عيسى كلمة الله وروحه الليلة واقف يدعوك ويقولك لو أمنت بيا حياتك هتتبدل، هتدي كل خطاياك وذنوبك للرب عيسى المسيح، وهو يديك غفرانه وصلاحه فتصبح كامل أمام الله. مفيش أي طريقة تانية تنال بيها بركة الله. المسيح واقف يقول بدلني حياتك، حط خطاياك عليا، حط همومك عليا، وأنا أبدلك أديك حياة الخلود. تقف مبرر أمام الله الديان يوم الدين. عزيزي وعزيزتي، الدعوة ليك وليكي وللعالم كله، يا ترى هتقبلها ولا تعاند وتقول ده كلام مش معقول وتفضل عايش في ذنوبك وخطاياك؟ إبراهيم آمن بكلام الله، والمسيح الليلة واقف يقولك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أمنت بكلامه؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في إنجيل المسيح حسب البشير لوقا.

وقد قال المسيح هذه العبارة الممتحنة للنفوس أيضا ليهوذا: لعله يتوب. فاهتزت يد الخائن لما سمع إشارة المسيح إلى يده التي غمست اللقمة في قصعة الشوربة مشاركة يد المسيح وبقية التلاميذ في الطعام. والمخلص الذي أعلن قبل قليل العهد مع الله قال الآن: الويل الإلهي للذي يجوس هذا العهد عمدا. فالعذاب والهلاك لهذا الإنسان هائل فوق الإدراك، لأنه قد تناول العشاء الرباني واعيا وحمل المسيح في قلبه، وبعد إذ أنكره وأبغضه وخانه. والشيطان نفسه سعر جهنم في ضميره فزال الرجاء فيه. وقد رأى المسيح طريقه الخاص بجلاء إلهي من البداية إلى النهاية، منسجما مع إرادة أبيه ليفدي العالم الشرير، فتقدم إلى الموت بمشيئته مزمعا وأتم تعيينه. ولكنه في الوقت نفسه تألم لأجل الخروف الضال يهوذا الذي قد صار له ملء النعمة فداسها برجليه.

الأصحاح 22 عدد 24 إلى 27. وكانت بينهم أيضاً مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسدونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم. لأن من هو أكبر؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم.

0: لم يدرك التلاميذ أهمية العشاء الأخير، وسرعان ما مالوا إلى مقارنة أنفسهم، فاتهم كل واحد الآخر بأنه اللص والخائن، وظن بنفسه أنه الأفضل والأمين والأقرب لله. فجربهم الشيطان حتى في تلك الساعة المقدسة لقطع العهد، لأن التلاميذ لم يكونوا قد امتلأوا من الروح القدس بعد. ورغم ذلك بشرهم ربهم وقارنهم بملوك الأرض، لأن كل خادم للرب أعظم من أكبر ملك في العالم، ولأبينا السماوي شموس كافية ليهب لكل واحد من أولاده مجموعة شموس. إن جوهر أولاد الله ليس الاستكبار والشوق إلى العظمة، بل التواضع والخدمة، ولكن حتى الخدمة تتعرض للوقوع في خطر الخطيئة إذا أراد الخادم أن يلقب بالمحسن الهمام، وكان يشم بوجهه المتواضع بخور الإكرام والمديح من الناس. فإن الشعار في العهد الجديد والمبدأ في ملكوت الله أن الأعظم هو خادم الكل، فقد مثل يسوع بنفسه أمامنا هذا الفكر، وتواضع حتى حسب مجرما حاملا خطايانا، وكما غسل أرجل تلاميذه الوسخة هكذا يطهر قلوبنا الملوثة ويزيل كل أوساخها. فمن هو الأكبر في الكنيسة، الشاب أو الشيخ؟ فجواب المسيح: إن الذي يخدم صامتا هو الأعظم. ومن هو الأشهر في السماء، الزعيم أو المنقاد التابع؟ فالمسيح يجاوب: إن المصلي المتواضع مكتوب اسمه في السماء، وسنكون متعجبين في الآخرة إذ سنرى بعض العبيد المؤمنين أبهر من الزعماء الفقراء في المحبة، وسيظهر بعض الأمراء على الأرض عبيد ذنوبهم في الآخرة، فملكوت الله يقلب مقاييس البشر تماما، ويصبح الصغير كبيرا والكبير صغيرا. فمن أنت، أصغير أم كبير؟
1: الأصحاح 22 عدد 28 إلى 30: أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر.
0: ما هي تجارب المسيح؟ قد أخلى مجده وأصبح إنسانا ضعيفا، مولودا في المذود، ناميا كفتى في جيل فاسد، مجربا من الشيطان، مناديا به ملكا من الناس، وممنوعا من الذهاب إلى الصليب بمعارضة تلاميذه، مضطهدا ومحتقرا ومرفوضا. ورغم كل ذلك بقي التلاميذ معه محكومين معه سويا، الكل علم أن الخطر متربص بهم. وشكر يسوع أتباعه لأمانتهم وأوصى بوصيته، فما هي هذه الوصية والإرث يا ترى؟ إنها الملكوت لا أكثر ولا أقل. فالمسيح أوصى لهم بملكوت الله بالذات، فأوصى لهم بكل السماوات والنجوم والأرض وكل ما عليها من بشر وحيوانات لأنهم تبعوه في ضعفه وآمنوا به ربًا رغم هيئته الإنسانية المتواضعة. ووعدهم بعد موتهم أن يجلسوا في الآخرة معه على مائدته ليشتركوا في فرحه كما اشتركوا على الأرض في ضيقه، ولن يجتمعوا هناك فرحين فقط بل سيخدمون أيضا، وبإرشاد الروح القدس سيدين الرسل أسباط إسرائيل جالسين على عروش الآباء الاثني عشر لأمتهم، وسيمثل أمامهم كل رؤساء الكهنة والكتبة والفقهاء والفريسيون والصدوقيون، فيدينونهم لأنهم لم يؤمنوا بألوهية يسوع رغم رؤيتهم له في لطفه وقدرته، ولكن ليس صيادو بحيرة طبرية هم الحكماء المقتدرون لهذه الوظيفة القاضية، بل الروح القدس الذي سيملأهم ويجعلهم علماء متواضعين وخداما للرب. فهكذا علم يسوع ملوك المستقبل الخدمة محققا وعده: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. هل تريد الاشتراك في إرث الملكوت؟ فكن أصغر الخدام بين زملائك ونظف أحذيتهم.

0: الصلاة. أيها الرب يسوع، أنت المتواضع الوديع، اغفر لي استكباري واحتقاري للآخرين. أعطني من روحك المحب لأصبح خادما لكل الناس، لأخدع نفسي تحت أحمال إخوتي. احفظني في التجارب لكي أحب مبغضي وأباركهم بقوة كلمتك. آمين.
1: الأصحاح 22 عدد 31 إلى 34. وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: بعد أن أوصى المسيح لتلاميذه بالملكوت، رأى بطرس نفسه كرئيس للوزراء، جالسا عن يمين الابن ومالكا معه إلى الأبد. فاتكل على خبرته الخاصة وقوته الجبارة وإيمانه الجريء وشهادته المعلنة، ولم يرى الحركات المستترة في العالم الغير المنظور لإسقاط الرسل. فالحكمة الإلهية تسمح للشيطان أن يمثل أمام الله ويشتكي على القديسين وينال السماح لامتحانهم، وهذا الامتحان يشبه مراراً إلقاء المؤمن في غربال الريفي الخشن الذي يغربله فاصلاً القمح عن الزؤان. هكذا نال الشرير من الله السماح ليغربل التلاميذ 12 بلا شفقة، ليزعزعهم وليبرهن أنهم غير قادرين لوظيفة الرسل. هل تدرك الكفاح بين الله والشيطان لأجل أنفسنا وراء ستار الكون؟ إن إبليس يعزم إهلاكك، فهل أنت زؤان أو قمح حنطة أم شعير؟
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد، اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life، PO Box 600513-70305، Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: Radio New Hope, with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعين الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث أفنبتدئ نمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب، القاهرة، جمهورية مصر. ولمستمعينا بأوروبا،
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

الحلقة السابعة. صديقي المستمع الكريم، كم عظيما أن نلتقي معا عندما نجلس معا عند أقدام ذلك الإله المحب، ونفتح كلمة الله العظيمة اللي قال عنها الكتاب: لكل كمال قد وجدت حدا، لكن كلمتك واسعة جدا. صديقي المستمع الكريم، دعني أتحدث إليك هذه الليلة في هذه الكلمات الجميلة التي نطق بها الوحي المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13 عدد 7، عندما يتحدث الوحي عن المحبة. صديقي، في كل الوجود تبحث عن المحبة، ولا تجد محبة حقيقية إلا في ذلك الإله الذي قال عنه الكتاب المقدس: الله محبة. عالم مليان بالكراهية، عالم مليان بالبغضة، عالم مليان بالقتل، عالم مليان بالجريمة، عالم ما فيهش حب حقيقي. عشان كده الروح القدس قدم لنا كلمات جميلة رائعة عن المحبة في تلك القصارة الجميلة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13. دعني أختار عدد 7 في هذه القصارة، عندما يتحدث الوحي عن المحبة وقال عن المحبة أنها تحتمل كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، والمحبة تصبر على كل شيء. صديقي، دعني أعطي لك أرضية تاريخية عن كنيسة كورنثوس. كنيسة كورنثوس من الكنائس التي لم تعرف مفهوم المحبة بصورة حقيقية، لأجل ذلك الرسول بولس أرسل لهم هذه الرسالة ليخبرهم عن عمق هذا الحب. صديقي، أنت في حاجة إلى هذا الحب، أنت في حاجة إلى معرفة وإدراك هذا الحب. اسمع معي ما تقوله هذه القثارة: بيوتنا صارت منقسمة، بيوتنا ضاع منها لغة الفرح والابتهاج والموسيقى والتسبيح. لأجل ذلك الرسول بولس وضع 4 أمور جميلة رائعة لبنيان النفس ولبنيان البيت ولبنيان العائلة ولبنيان هذا العالم الذي أصلي أن يغمس الله هذا العالم في عمق قلب حبه، يغمس بيوتنا في حبه ويغمسنا كأفراد في حبه. المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة العملية. صديقي، دعني أقف أمام 4 أمور جميلة في هذه المحبة. المحبة العملية الحقيقية هي المحبة التي لا تحمل العدسات المكبرة لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، مرات كتير قوي كل ما تواجه آخرين وكلما تتعامل مع آخرين، إن كنت داخل بيتك، إن كنت داخل عملك، إن كنت داخل مدرستك، إن كنت داخل الجامعة، إن كنت في أي مكان في أي مجال في علاقتك بالآخرين، مرات كتير بتبص على الآخرين وإنت معاك عدسات مكبرة تلتقط أخطاء الآخرين، وهذه الأخطاء تحملها أمام عينك. صديقي، الله النهاردة بيقول لك إن المحبة تحتمل كل شيء. اسمع ما يقوله الوحي المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 في عدد 8، يتكلم عن المحبة، يقولك المحبة تستر كثرة من الخطايا. عندما يمتلئ قلبك بمحبة الله تستطيع أن تستر كثرة خطايا من الآخرين حولك. ألم يأتي المسيح لأرضنا؟ ألم نكن خطاه؟ ألم نكن أعداء؟ ألم نكن أموات؟ ألم نكن فجار كما قال الوحي في رسالة رومية أصحاح 5؟ كنا كلنا في هذه الحالة المريرة، لكن المسيح أحبنا ونحن بعض خطاه. احتمل كل شيء، أتى لكي يعالج خطايانا. صديقي، الله يحبك والله يملأ قلبك بالحب للآخرين، فلا تحمل عدسات لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. مرات تبني علاقاتك بالآخرين وعلاقاتك مع نفسك على قرارات سلبيات، على قرارات ما هيش حقيقة، وكأنك تفتح في قلبك مكتب للترجمة وعمال تترجم دوافع الآخرين زي ما انت عايز، تترجم تصرفات الآخرين زي ما انت عايز،
وأغلقت قلبك تماما عن كل ما هو حقيقي وقد تصدق في الآخرين. صديقي المحبة تصدق كل شيء. قد فقدت زوجتك، قد فقدت أولادك لأنك تترجم دوافع زوجتك بطريقة خاطئة، تترجم دوافع أولادك بطريقة خاطئة، فقدت أصدقائك لأنك لا تصدق كل شيء. الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 13 عدد 7 يقول المحبة تصدق كل شيء. افترض الشيء اللي أنت تقدر فعلا تقول يا رب أنا بصدقه أنا بقبله، علشان تقدر ترفع أخوك حولك، ترفع زوجتك، ترفع أولادك. المحبة لا تفتح مكاتب للترجمة، علشان كده بيوتنا سقطت وضاع منها موسيقى الحب الحقيقي، وقلوبنا سقطت ضاع منها موسيقى الحب الحقيقي. اسمع الأمر الثالث الذي ذكره الوحي المقدس. المحبة لا تحمل حقائب للماضي. مرات كتير جدا بكل ما تدخل بيتك، كل ما تتعامل مع امراتك، كل ما تتعامل مع اولادك، شايل حقائب من الماضي، خطايا من الماضي، وعمال تدور على سلبيات الماضي ومشاكل الماضي والام الماضي. لما قلبك امتلى بالحزن والانكسار تدمر بيتك لانك مش قادر تقول شيء اطلاقا يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن شيء إيجابي. عشان كده الكتاب قال المحبة ترجو كل شيء. المحبة بتبص لقدام. انسى سلبيات الماضي حتى في حياتك. الشيطان بيحاربك بالماضي نزع الحب من حياتك، بيذكرك بالماضي نزع الحب من حياتك، ملأ قلبك بإحساس بالذنب فنزع الحب من حياتك، وبديت تعيش في ضياع. موسيقى ضاعت من حياتك، الموسيقى ضاعت من بيتك. المحبة لا تحمل حقائب من الماضي. المحبة دايما تنظر إلى المستقبل. المحبة ترجو كل شيء. صديقي قول للرب النهاردة يا رب أنا خلاص هنسى الماضي، أنت غفرت الماضي، ليه أنا شايل الماضي؟ يا رب أنت خلتني أرتبط بمراتي، يا رب خلتني أرتبط بزوجي، يا رب أنا بنسى الماضي اللي كان. احنا هنبدأ بداية جديدة لأن المحبة ترجو كل شيء. صديقي المستمع الكريم، المحبة مش بس لا تحمل عدسات مكبرة للالتقاط الأخطاء. المحبة مش بس بتفتح مكاتب ترجمة لكي تترجم الدوافع وأفكار وكلمات بطريقة سلبية. المحبة مش بس إنها بتحمل حقائب الماضي ولا تحمل حقائب الماضي وتدور على الماضي. المحبة تنظر فقط للمستقبل، لكن المحبة لا تلعن اليوم اللي انت عايش فيه. صديقي يمكن انت تسمع كلام النهاردة وانا بكلمك عن المحبة وعن قثارة المحبة وعن قد ايه عظمة قلب الله ومحبة الله، لكن انت عايش ظروف صعبة، ظروف صعبة في عملك، ظروف صعبة في بيتك، ظروف صعبة في صحتك، ظروف صعبة في علاقاتك بالآخرين، فقدت كل الأصدقاء، الدنيا مش ماشية معاك زي ما انت عايز، وحاسس كده انك بدل ما يكون اليوم مشمس بقى اليوم مليان بالتلج، بدل ما الجو هادي ونسيمه عليل مليان بالمطر الشديد، بقيت قدامك جبال بدل ما يكون قدامك سهول. الله النهاردة بيقول لك لا تلعن يومك لأن المحبة تصبر على كل شيء. قل له النهاردة يا رب أنا بصبر على كل شيء، أنت جبتني في هذا المكان علشان تعمل حاجة جديدة في حياتي، أنا هشكرك لأجل النهاردة حتى لو كان النهاردة مش زي ما أنا متوقع يا رب. أنا هشكرك لأجل الظروف اللي أنا فيها حتى لو كانت الظروف يا رب مش زي ما أنا متوقع. صديقي صل معي هذه الصلاة، قل له يا سيد الكريم املأ قلبي بحبك يا رب، خلي المحبة اللي وضعتها في قلبي محبة تستر كثرة من الخطايا، تحتمل كل شيء، محبة تصدق كل شيء، محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. تعال يا الله بنور حبك املأ قلبي، تعال بنور حبك غير حياتي، تعال بنور حبك اجعلني إنسان يحب زي ما أنت أحبيت، ولك كل المجد. آمين.

0: والآن أخي السامع أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد إن كتبت إلينا على العنوان التالي
1: Voice of Preaching the Gospel Box 15013 Colorado Springs, Colorado 80935
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين برنامج تعالوا إلي يرحب بكم

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح الإنسان ما يجيش نتيجة أعماله الصالحة، لكن الصلاح يتم بالإيمان. فمهما صلينا وصمنا وزكينا وحجينا وشهدنا الشهادة وعملنا الصالحات، استحالة نقف أبرار في نظر الله، لأن الله بار وقدوس، وإحنا مولودين بالخطية وسمها معجون فينا. في هو غويطة، يعني حفرة كبيرة تفصلنا عن الله، لكن محبة الله للبشر سدت الحفرة اللي بيننا وبينه، لما بعت ابنه الوحيد الإله الابن عشان ياخد عقاب خطية البشر، يعني عيسى المسيح صالحنا مع الله. فلما نآمن بعيسى المسيح والضحية اللي ضحاها من أجلنا، الإيمان ده هو اللي يبررنا أمام الله، يعني نقف في حضرة الله صالحين وكاملين. عزيزي وعزيزتي، لو كنت أمنت بالسيد عيسى المسيح فأنت أصبحت صالح، والصالح يتمتع ببركات كتيرة. الليلة هنقرأ عن بركات الصلاح اللي بيتمتع بيها كل إنسان آمن بالمسيح. نقرأ من الإنجيل الشريف روما أصحاح 5: وبما أن الله اعتبرنا صالحين بواسطة الإيمان، فنحن في سلام معه بربنا عيسى المسيح، وبواسطة الإيمان أيضا أدخلنا إلى دائرة نعمته التي نقيم فيها الآن، ونفرح بالأمل الذي عندنا أننا سنتمتع بجلال الله، بل نفرح حتى في الضيقات، لأننا نعلم أن الضيق يعلمنا الصبر، والصبر يؤهلنا للانتصار في المحن، والانتصار يبعث فينا الأمل، والأمل لا يخيب، لأن الله أفاض محبته في قلوبنا بالروح القدوس الذي أعطاه لنا. ونحن لما كنا عاجزين مات المسيح من أجل الأشرار في الوقت الذي اختاره الله. ليس من السهل أن يضحي أحد بنفسه ويموت من أجل شخص صالح. ربما يتجرأ واحد أن يموت من أجل إنسان طيب، لكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن ما زلنا مذنبين مات المسيح من أجلنا. وبما أن الله اعتبرنا صالحين بواسطة دم المسيح الذي ضحى به من أجلنا، إذن بكل تأكيد أننا ننجو من غضب الله بواسطة المسيح. فقد كنا أعداء الله، لكنه صالحنا بواسطة موت ابنه. إذن بكل تأكيد أننا الآن ونحن مصالحون ننجو بواسطة حياته، بل وأكثر من ذلك نفرح بالله بواسطة ربنا عيسى المسيح الذي صالحنا معه. عشان نفهم إيه هي المسيحية الحقيقية وبركات المسيحية، لازم نفهم كويس الأعداد اللي قريناها الليلة. المسيحي مش مجرد أي حد اتولد في عيلة مسيحية، لا، المسيحي هو أي إنسان من أي خلفية آمن بموت عيسى المسيح فدية عنه، وآمن بقيامته من الموت عشان يجينا الحياة الفضلة، يعني الحياة الأبدية، يعني حياة الخلود في الجنة. المسيحي المخلص كامل في المسيح، يعني ضامن ان الله قبله من غير ايد ولا شرط الا كونه آمن بالمسيح. ومن ناحية تانية، المسيح المؤمن ينمو ويكبر في المسيح، يعني حياته تبتدي تشابه حياة عيسى المسيح، وفي نفس الوقت المؤمن بالمسيح له مقام الملوك وواجبات العبيد، فهو يشعر بحضور عيسى المسيح في حياته، وفي نفس الوقت يشعر بالواجبات نحو ضغوط الخطية والتجارب. لكن التجارب والمشاكل دي هي اللي تخليه يتكل أكتر وأكتر على عيسى المسيح اللي عايش في المؤمن بالروح القدوس. المسيحي يتمتع بالسلام مع الله. في العالم السلام منعدم، البلاد بتحارب بعضها، الغضب والخصام مالي الدنيا بين الأب وابنه والبنت وأمها والعم والخال والخالة والأسرة. اللي مخاصم قريبه أو صاحبه ومش راضي يسامحه ويصالحه. إحنا كمان كنا كده مع الله، الخطية كانت فصلانة عنه، لكن دلوقتي أصبحنا متصالحين معاه. مفيش خطية تعطل طريق الاتصال بيننا وبينه. السلام مع الله تم لما الرب عيسى المسيح دفع أجرة خطايانا بموته على الصليب. يقول بولس الرسول، رسول عيسى المسيح بوحي من الله، إن إحنا مش بس اتصالحنا مع الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلن إننا ما عدناش مذنبين في نظره. فبعد ما كنا أعداء البر بسبب الخطية، أصبحنا أصدقاء الله، أصدقاء الإله العلي العظيم. ومش بس أصدقاء، لكن أصبحنا أبناء الله. ويقول السيد عيسى المسيح، أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، إنما أدعوكم أحبائي. العلاقة الحلوة اللي كل مسيحي مخلص بدم المسيح بيتمتع بيها ابتدت بالإيمان، والإيمان جاب لنا الرجاء والمحبة. ويقول لنا الرسول بولس إن لازم نتغلب على الصعوبات اللي هتيجي في حياتنا، فالمتاعب والمصاعب تساعدنا نكبر في الإيمان ونتكل أكتر على الله وتعلمنا الصبر. المسيحي يواجه مشاكل زي باقي الناس، ولكنه بدل ما يتزعزع ويقلق يشكر الله عليها. يقول الإنجيل، افرحوا بسبب المحن التي تصيبكم، لأن القصد من المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم. عزيزي، عندك مشكلة؟ روح أمام الله، اركع واشكره، قل له يا رب أنا في إيديك، أنا متكل عليك، علمني من التجربة دي وطمني إنك مش هتسيبني أبدا. فعدد 5 بيقول الله إن نعمة خلاصنا تمت على يد الإله الواحد بأقانيمه التلاتة. إيه هي أقانيم الله التلاتة؟ الله إله واحد بتلات أقانيم، آب وابن وروح قدس، إله واحد. الآب أحبنا محبة شديدة خلته يبعت الله الابن يموت بدلنا عن خطايانا، والآب والابن أعطونا روح القدس عشان يملى حياتنا بمحبة ويمكننا إن نعيش بقوته منتصرين على الخطية. الله دبر الوقت المناسب عشان ينقذنا من عبودية ذنوبنا. فالمسيح ما جاش ينقذنا لأننا كنا صالحين، لكننا كنا خطاة مذنبين. الله بمحبته الشديدة لينا سمح بمجيء عيسى المسيح العالم في جسد إنسان عشان أنت وأنا ننجو من العقاب. المحبة اللي جعلت المسيح يموت من أجلك هي نفس المحبة اللي تجعل الروح القدوس يعيش في المؤمن ويباركه كل يوم وكل لحظة. القوة اللي قومت عيسى المسيح من الموت هي نفس القوة اللي خلصتك من الخطية، هي القوة اللي بتساعدك عشان تعيش منتصر على الخطية. فالمؤمن يقدر يكلم الله بالصلاة والدعاء في أي وقت ويتأكد إن الله بيسمع له ويستجيب له. ده كله تم لما فتح لنا السيد المسيح طريق الصلح مع الله بعد ما مات بدلنا ووفى الدين اللي علينا. فبعد ما كنا أعداء بسبب الخطية أصبحنا أبناء أحباء. عزيزي وعزيزتي، يا ترى أنت لسه منفصل عن الله بسبب ذنوبك وخطاياك؟ يا ترى إلهك إله جبار حيحاسبك يوم الدين، ولا حتقف أمامه كابن حبيب اتبرر بدم عيسى الكريم؟
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني comeisa@junoc.

0: وقد خاطب يسوع سمعان مرتين باسمه القديم ليحذره ويريه أن طبيعته القديمة الثائرة والجبانة ما زالت بعد، ولم يرى المسيح سقوط بطرس مسبقاً فقط، بل صلى إلى الله لأجله متوسطاً له طالباً تقوية إيمانه. هذا يدلنا على أنه ليس إنساناً يعيش من قدرته الخاصة، بل إيمانه ومحبته ورجاؤه هي نتيجة شفاعة المسيح. فإيمانك نعمة وليس عملك الخاص. ونظر يسوع أكثر إلى المستقبل، ورأى ندامة بطرس وانسكاب الروح القدس فيه مسبقا، حيث سيقوم الفاشل والمنكر بجرأة، ليس بقوته الخاصة بل بإرشاد الروح القدس، معلنا بلا خوف حقائق الله في الإنجيل. هذا كان الانقلاب الجذري في حياة بطرس، أنه أدرك كيف كان عدما في نفسه وجبانا ومذنبا، لكن نعمة المسيح وحدها طهرته وفوضته للشهادة الناجحة عن فداء المسيح. هكذا أصبح من المدعي بنفسه وغير المقتدر، معزيا منكسرا للكثيرين، ورافعا الكنيسة في قوة الله إلى الإيمان الحي المؤسس على التوبة والصادقة، واعترف في مجمع الرسل الأول أمام كل المعارضين بقوله: بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص، لا بقدرتنا الخاصة الباطلة. ولكن لما كانوا في العلية آنذاك، لم يخطر لبطرس فكر سقوطه أو اهتدائه، بل ادعى أنه سينصر المسيح في كفاحه لأجل السلطة، مستعدا حتى الموت. فنظر يسوع إليه حزينا وأنبأ الذي شهد من قبل، أن يسوع هو المسيح ابن الله، إنه سيغرق غرقا عميقا حتى ينكره 3 مرات علانية، مدعيا أنه لا يعرف مخلص العالم قط ولم يره أبدا، ولكن صياح الديك سيبرهن له أن المسيح هو العليم الرحيم الذي حذره مسبقا لتنبيهه.
1: الأصحاح 22 عدد 35 إلى 38. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذ، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لأني أقول لكم أنه ينبغي أن يتم فيه أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هو ذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي.
0: لما جرت من يسوع في الجليل عجائب وشفاءات للمرضى وطرد للشياطين، كان رسله مقبولين ومحترمين، وقوبلوا في كل قرية بضيافة أمينة، ولم يحتاجوا شيئا.

0: ولكن في أورشليم العاصمة لم يكن ليسوع أصدقاء كثيرون، لأن الذين أعجبوا به خافوا من الاعتراف به جهرا، لأن المسيح كان مضطهدا محاربا من المجمع الأعلى، واسمه على جدول المطلوبين. فاهتم يسوع بتلاميذه لما بعد موته، وأمرهم بالاقتصاد في المصروف والمحافظة على المؤن، حتى اقترح عليهم شراء سيفين لكي يخاف العدو أن يهاجم. فلم يأمرهم المسيح أن يضربوا بالسيف، بل أن يحبوا أعداءهم ويخوفوهم تخويفا، ويفضلوا أن يموتوا من أن يسفكوا دما. ولم يفهم تلاميذه ولم يدركوا أن الدعوة إلى السيفين هي دعوة للجهاد الروحي أولا، ليستعدوا في قلوبهم للقتال، ويطلبوا من ربهم سيف الروح للدفاع أمام مكائد الشيطان. وعلم يسوع أن ساعته المرة مقبلة، إذ كان على القدوس أن يموت كلص، ويسميه الأتقياء مجدفا ثائرا. ولكن المسيح علم أنه ينبغي أن يموت محتقرا من كل الناس ليفديهم وهم أعداؤه، فرأى موجة الشر متدحرجة عليه مستعدة لتغطيته، ولكنه لم يهرب، بل اهتم واعتنى بتلاميذه لآخر لحظة.
1: الصلاة. أيها الرب، أنت أعظم من كل نبي، أنت إله حق، وتعرف مستقبلنا وفشلنا وضعفنا. اشفع فينا وتوسط لأجلنا لكي لا يفنى إيماننا. اغفر لنا اكتفاءنا واستكبارنا وأنانيتنا، لنصبح أمناء لك في المحبة. آمين.

0: كفاح يسوع في الصلاة على جبل الزيتون، الأصحاح 22 عدد 39 إلى 46. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قائلاً: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.
1: ما فهم بطرس ولا التلاميذ يسوع في عمق كفاحه الروحي، فتبعوه كالعادة إلى جبل الزيتون ليناموا ويرتاحوا. أما المسيح فالتفت وسط الليلة الدامسة إليهم وأمرهم بالصلاة المواظبة كالقوة الوحيدة في مصارعة الأرواح. وقد علمنا الرب أن نطلب من أبينا السماوي ألا يدخلنا في تجربة، وألا يتركنا لأيدي الشيطان، لأن تجربته الخبيثة تهدف إلى انتزاعنا من الله وجعلنا أشراراً مستعملين السيف وغير ثابتين في المحبة، فنفدي أنفسنا ولا نتكل على عناية الله وحده. والمسيح نفسه دخل هذه التجربة لما انطفلت السماء في وجهه، فلم يرد الموت، ولكن أراد دائما النظر إلى أبيه الذي حجب وجهه عنه، وبدا إلها قاضيا منتقما من خطايا العالم في ابنه الحبيب. وهكذا جثى يسوع متواضعا أمام الله العظيم، وتصارع مع أبيه لأجل حفظ وحدته معه في المحبة، ولكن الروح القدس في الابن غلب ضعف أمنية جسده. فيسوع المسيح سمى الله أباه في ألطف كلمة ممكنة: يا أبتاه، عالما أنه يحبه دائما ويعتني به ويريد الخير للشر. فهذه الكلمة ترينا المحبة العظيمة بين الآب والابن، الجو الدائم في الثالوث الأقدس. ولم يخضع المسيح مشيئته لأمنيته، بل وضع شوقه تحت مشيئة أبيه، لأن هذه المشيئة كانت له قدوسة وغير قابلة للتغيير البتة، وكان مستعداً أن ينفذها مهما كلف الأمر. هذه هي الطريقة الوحيدة للصلاة المقبولة، حيث لا نسقط في التجربة ولا نريد ما نتمنى نحن، بل ننسجم بإرادة الله حتى ولو ضادت شعورنا الخاص. فمن يصلي في خضوع مستمر كالمسيح ينجو من كل تجربة. وطلب الابن من أبيه أن يمر عنه كأس الغضب التي ترمز إلى كل مرارة وخبث وخطيئة ارتكبها العالم وقصاصها. فابن الله جعل في هذه الليلة خطيئة عوضاً عن كل خطاة العالم، لنصير نحن براً مقبولاً أمام الله. فالقدوس حمل أوساخ كل الناس، وأصبح هكذا الحمل الذي يرفع خطيئة العالم. ولم يكن حمل ذنوب العالم الهدف الأخير للحمل القدوس، بل موته في لهيب غضب الله عوضاً عنا، لنصبح نحن متحررين من الدينونة. فارتجف يسوع من غضب أبيه المحبوب، لأن كل دينونات تاريخ العالم استعدت لتسطو على البريء لتبيده.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لإنجيل المسيح حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى العنوان التالي: Waters of Life, PO Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي: maranata@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.